في حرة فاستر كني سكونة فربار طور بلير ثرة نر تركن في دبار يبي دفتر يول دستم مرن سنور